ولكن في البلا وسندو الوحدة سوري تا تشارلز كورمي البيبي فيس الله يفرج له

السوق إلهو اتحربت له في الكراج حنكرت سراك في دبر راسو عسجول بحر هيرا تشدرا ناتش.

اوكي افتكرت لسم سنلتقوا على لانش نار الحط لجي فلوف سينار اللاينز كلاب انالا نراكم ام